ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي

نَتَّبِعَ چِمُنگَ تَابِدَارِ كَلِوَا آيَاتِكَ اسْتَادَ آيَاتُنُو مِن قَبْلِ يَنِي مَخْكِدَ دِينَا أَنَّ ذِلَّ وَنَخْزَا چِمُنگ زَلِيل شُو مُنگَ رَسْوَا شُو قُلْ تَوَرْتَوْا آيَا كُلُّم مُتَرَبِّسٌ هَرْ يَوْ انتِزَار كَوُنْ كِرَي فَتَرَبَّسُوا انتِزَار كَوَي فَسَتَعْلَمُونَ دِرْ زَرْبَتَا سُبْحُو شَيْمَنْ آسُوكُ اصحاب الصراط السوي دنيغ لاري والدي ومن اهتدى او سوق دي هدايت مندن كي بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس